0: ماشي
1: الحمد
0: لله. يخص القهوه القهوه القهوه القهوه عبدلي عبدلي ونشط عليك. الو يا بو نوتر شيري الي اتسو العروسة بزيادة اتسو زبا ونشد ونشد العروسة بزيادة العروسة الا الا